إذا لم تحاول أن تفعل شيئاً أبعد مما قد أتقنته، فإنك لا تتقدم أبداً. عندما نلوم الآخرين، نصبح ضحاياهم ونبرر تصرفاتنا اتجاههم، ونعطيهم جزءاً من لحظات حياتنا التي من الممكن أن تكون الأخيرة. إذا كنت مع الله، فأنت مع الأغلبية المطلقة. إن الشخص الأكثر مرونة يستطيع التحكم في أحاسيسه ويحقق أهدافه أكثر من الشخص الذي ليس لديه مرونة. إن الوجه هو مرآة العقل والعيون دون أن نتحدث ويقر بأسرار القلب. الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والفشل هو بداية النجاح. عندما لا تعرف ماذا تفعل، يبدأ عملك الحقيقي

هل تعلم أن الفيل يموت إذا دخلت في أذنه نملة؟ هل تعلم أن الطفل لا يمكنه البكاء حقيقة قبل مرور 5 أسابيع على الأقل بعد الولادة؟ هل تعلم أن المخ البشري يتكون من 12 مليون خلية تسيطر على العضلات والأعصاب وأجهزة الجسم المختلفة؟ هل تعلم أن أول حديقة حيوان أنشئت في العالم كانت في باريس عام 1793 ميلادي؟ هل تعلم تحتوي طبقة اليونسفير وهي الطبقة العليا في الغلاف الجوي على جسيمات ذرية مشحونة لها أهمية بالغة في الاتصالات وانتقال موجات الراديو؟ هل تعلم أن البعوضة لها أسنان؟ هل تعلم تتجدد رموش عين الإنسان باستمرار ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما؟ هل تعلم أن كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل عدا التمساح الذي يحرك فكه العلوي فقط؟ هل تعلم أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة؟ هل تعلم أن أكبر مجموعة جزر في العالم يبلغ طولها 5600 كيلومتراً؟

0: راديو الشفق
1: أحلى شيء أحلى شيء.
2: Thank you.

أول طاعون يجتاح الدولة الإسلامية كان في عهد الوليد ابن عبد الملك. نسبة الجاذبية على سطح القمر تساوي سدس جاذبية الأرض. يصل عدد أسنان الدب إلى 42 سناً. عين النعامة أكبر حجماً من مخها. يحتوي الليمون على نسبة سكريات أكثر من الفراولة. 85% من النباتات في العالم توجد في المحيطات. تفضل الأرانب تناول نبات وجذور العرقسوس عن أي نبات آخر. دم حيوان سرطان البحر عديم اللون، ولكن عندما يتعرض دمه إلى الأكسجين في الهواء فإنه يتحول إلى اللون الأزرق. حيوان المدرع لديه القدرة على إنجاب 4 صغار فقط، وكلهم من نفس الجنس. يحب حيوان الرنة تناول الموز.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لابد من وجود التشجيع وتحفيز الذات أثناء القيام ببعض الأعمال، ووجود حافز كبير حتى نجتهد في العمل وتكون النتيجة النجاح فيه مهما كانت الظروف التي نمر بها. تصرف كما لو أنه من المستحيل أن تفشل. صاحب الأشخاص الذين يمكن أن يجعلوك أفضل. إن المرء هو أصل كل ما يفعل. الطريق إلى التميز نادراً ما يكون مزدحماً. حاول أن تصل إلى أبعد مما تستطيع الوصول إليه. إذا لم تفشل فلن تعمل بجد. ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. هناك دائماً مكان على القمة. امنح الناس دائماً أكثر مما يتوقعون الحصول عليه. كلما زاد ارتفاع تحليقك زاد للنظر جمالاً. الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. إتقان العمل أفضل من تنميق القول. النضال من أجل التميز هو ما يحفزك. أعمالنا تحددنا بقدر ما نحدد نحن أعمالنا.

أول بلد عرفت الشوكولاتة هي المكسيك. أول من اكتشف المطاط هم الإسبان منذ أكثر من 450 عاما. أول من حدد ارتفاع الشمس العالم المسلم ثابت بن جرة. أول من شاهد مذنب هالي العالم الإنجليزي إدمون هالي وسمي باسمه. أول قمر صناعي هو القمر الصناعي السوفيتي رقم 1، أطلق في شهر أكتوبر عام 1957 ميلادي. أول من اكتشف الأكسجين هو جوزيف بريسلي في آب عام 1774 ميلادي. أول من فتت الحصى في المثانة هو أبو القاسم الزهراوي. أول طفل أنابيب في العالم هو لويس براون. أول من اكتشف الكائنات الحية الدقيقة المجهرية هو ليفن هوك عام 1591. أول طبيب مسلم يفرق بين الحصبة والجدري هو أبو بكر الرازي.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

ما هو النجاح في الحياة؟ النجاح في الحياة معناه تحقيق رؤية جيدة للحياة، وهذا يعني الوصول لأهداف معينة تسير إلى المستقبل الذي مخطط له لنفسك. فالنجاح في الحياة يحدده الشخص. تظهر الرؤية للنجاح مختلفة عن الرؤية للآخرين، فإذا كنت تبحث عن مفتاح النجاح في العمل كذلك مفتاح النجاح في العلاقة، فستكون الخطط والمجهودات مختلفة تماما. من إلهام أيضا أن تصمم على عدم دخول شخص آخر لإملاء الحياة الناجحة بالنسبة لك، فأنت لك فقط الكثير من الوقت في الحياة. لهذا تأكد من تكوين صورة شاملة للذات. يعتبر أغلب الناس أن النجاح هو الحصول على مهنة جيدة وثروة واحترام من زملائهم، لكن لا تتجاهل الأهداف التي ستقوي الحياة بكثير من السعادة. لقد ثبت أن إعطاء الأولوية للعلاقات والصحة الجسدية والسلامة والمساهمة في الآخرين والتعبير الإبداعي يقوم على تحسين مشاعر الرضا والنجاح. ومع هذا لا تخلط بين الشعور بالسعادة مع وسائل النجاح في الحياة. قد تكون سعيدا جدا بتناول وجبة معينة مثلا أثناء مشاهدة التلفزيون، ولكن هذا لا يجعلك ناجحا. كما قالت إيلانور روزفلت: السعادة ليست هدفا، إنها نتيجة ثانوية لحياة نحياها بشكل جيد.

هل تعلم أن أطول الحيوانات وأسرعها وأطولها عنقا هي الزرافة؟ هل تعلم أن عثرة اللسان أشد من عثرة القدم؟ هل تعلم أن العنبر يستخرج من أمعاء حوت العنبر وهو مادة قيمة في صناعة العطور؟ هل تعلم أن مجموعتنا الشمسية تنتمي لمجرة درب التبانة الذي يتألف من عدد من النجوم يقارب 100 بليون نجم؟ هل تعلم أن أول ما خلق الله القلم؟ هل تعلم أن أول جبل نصب في الأرض جبل أبي قبيس بمكة المكرمة؟ هل تعلم أن أول بيت بني في الأرض هو الكعبة المشرفة؟ هل تعلم أن أول مسجد وضع للناس هو المسجد الحرام؟

0: hiç sevmedim.
1: أخبار فنية سياسية عالمية زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com

لا تشعر بالحزن من النقد، وخذ الأمر بجدية، واحتمل كل ما يأتيك، واسعى نحو التغيير، فالنقد يوجد النجاح في الكتابة. من الممكن أن تضيع حياتك في كتابة كلمة، ولكن لا تنسى أن النجاح في الكتابة والإبداع سيأتي لا محالة. ينبغي عليك أن تقفز نحو تحقيق حلمك في الكتابة، وكثيرا ما تكون تلك القفزة متعبة جدا، ولكنها تفتح باب الوصول بلا شك. تنفس بعمق وابدأ في الصباح، فالأفكار في الصباح تكون طازجة ومتجددة ولا شيء يضاهيها. يرغب العديد من الناس في تطوير أنفسهم في عالم الرسم، ويقومون بكل ما يمكنهم القيام به حتى يصبحوا مبدعين، ولكن ينقصهم بعض العبارات التحفيزية. أطلق لجناحيك العنان وحلق بعيدا في عالم الرسم، فكل ما تتخيله سيصبح حقيقة. عندما تدرك أنك في البداية وينبغي عليك التقدم في عالم الرسم، تكون قد حللت حينها نصف المشكلة. عليك التحلي بالصبر. لا تنسى أن للحظ دورا عظيما، والمحظوظون هم من يصلون نحو النجاح، والحظ لا يأتي صدفة، وإنما نصنعه بأنفسنا. لا تقف ساكتا، وامسك الريشة وابدأ حتى لو كنت بطيئا، يظل أفضل من الوقوف 1000 مرة.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: تستمعون الآن إلى راديو شفق.
1: رجعيني يا هوى

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

إذا قررنا أن نفكر ونشعر ونتصرف بنوعية الإنسان الذي نريد أن نكونه، فسنصبح ذلك الإنسان. لن نتصرف مثل ذلك الشخص، بل سنكون ذلك الشخص. كن ملتزماً بأهدافك، لكن كن مرناً بطريقة الوصول إليها. النجاح هو نتيجة للرأي الصائب، والرأي الصائب هو نتيجة للخبرة، والخبرة هي نتيجة للفشل في إصدار الأحكام. الأشخاص الفعالين ليسوا ميالين للمشاكل، بل ميالين لاقتناص الفرص وتدمير المشاكل. الحياة هي عبارة عن حل للمشاكل، فإما أن تهزمك المشاكل أو تجعل منك شخصاً عظيماً. الأمر متوقف عليك. لستم كسالى، ولكن لديكم أهدافاً عاجزة. العديد من الناس يشترون الكتب، لكنهم لا يتعدون قراءة الفصل الأول. لكي تتخاطب مع الآخرين بطريقة فعالة، يجب عليك أن تدرك أننا جميعاً مختلفون في الطريقة التي نفهم بها العالم، ونستخدم هذا الفهم كدليل يرشدنا إلى الاتصال بالآخرين. الأفكار الكبيرة تخاطب فقط العقول الكبيرة، بينما الأعمال الكبيرة تخاطب الجميع.

يشير العالم داروين في كتابه التعبير عن العواطف الإنسان والحيوان إلى أن احمرار الوجه خجلا هو أكثر التعابير تمييزا للإنسان عن غيره، وهو جزء من استجابة الجهاز العصبي الودي عند الشعور بالإحراج، فتتوسع الشعيرات الدموية في الخدين مما يزيد من تدفق الدم إليهما. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخاصية لها فوائد اجتماعية، فالإنسان يكون أكثر ميلا لمسامحة الشخص الذي يعبر عن اعتذاره إذا كان وجهه محمرا، مما يدل على صدق شعوره بالندم.

احتضان الشجرة في جمهورية الصين يعتبر أمراً ممنوعاً ومجرماً تماماً. الزرافات والجرذان يمكنها العيش بدون ماء لفترة طويلة أكثر من الجمل. أنثى الناموسة هي التي تقوم بلدغ البشر وليس الذكور. طائر الطنان لا يستطيع السير على أرجله. الرياح لا تقوم بعمل أي صوت إلا إذا اصطدمت بأي مبنى أو هدف. بداية تسمية العواصف الاستوائية والأعاصير التي تحدث في العالم بدأ منذ عام 1953. الهند تمتلك أكثر من 200 مليون بقرة. مقاطعة بالي الإندونيسية تمتلك مجموعة من أكبر النباتات في العالم.

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن السعادة هي حالة تجعل الشخص يحكم على حياته وأيامه بأنها جميلة ومستقرة نتيجة لشعوره بالبهجة والسرور معا؟ في روسيا يوجد تمثال لفأر تم تنصيبه تخليدا لذكرى كل فئران التجارب الذين قتلوا داخل المختبرات أثناء إجراء الأبحاث العلمية والتي استفاد منها الإنسان في صناعة الأدوية لاحقا. علميا السفر مهم للصحة النفسية والجسدية إذ يقلل من فرصة الإصابة بالاكتئاب كما إنه يعد من أسباب زيادة الذكاء.
1: راديو شفق.

عدد الدراجات في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أكثر من عدد سكانها. الكركم أحد أنواع البهارات، يساعد على تقليل فرصة الإصابة بمرض الخرف. هل تعلم أن كرة القدم بدأت أول مرة في إنجلترا عام 1710؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن العالم العربي يستخدمون تقويمين سنويين، السنة الميلادية والسنة الهجرية، حيث تبلغ أيام السنة الميلادية 365 يوما، أما الهجرية فتبلغ 354 يوما. جسر دانيانغ كونشان الكبير بين شنغهاي ونانجينغ عبر مقاطعة جيانغو في الصين هو أطول جسر في العالم، حيث يصل طوله إلى 164 كيلومترا وارتفاعه 100 متر عن سطح الأرض. هل تعلم عزيزي المستمع أن الهلال الأحمر يعرف بأنه اسم لمنظمة إنسانية غير حكومية تم تشكيل شعارها في عهد الإمبراطورية العثمانية، وهو شعار معادل لشعار الصليب الأحمر في الدول الإسلامية. الحركة الدولية للصليب الأحمر تحتفل في 8 من شهر آيار من كل سنة باليوم العالمي للحركة.
1: راديو شفق.

كل يوم تطبع أوراق نقود المونوبولي أكثر من نقود الخزينة الأمريكية. هناك دولتان في العالم تحظر بيع مشروبات الكوكاكولا، هما كوريا الشمالية وكوبا. صوت البطة لا يرد الصدى في أي مكان، والسبب غير معروف. يعتبر اللوز نوعا من أنواع الخوخ. كان لون الكوكاكولا في الأصل أخضر.

0: الشخص الذي يتحسن مزاجه بمجرد انفراده وحيدا رفقة كتاب يقرأه أو أغنية يستمع لها غالبا ما يكون قويا نفسيا وعاطفيا بحيث لا يستطيع أحد التأثير عليه. هناك فئة من الأشخاص لديهم قدرة استثنائية على التخمين وتوقع ما سيحدث بدقة، وهذا يعود لمقدرة عقلهم على ربط الكثير من الأحداث والمواقف المتسارعة. أقول أن مواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية يقلل من معدل ضحك الإنسان ويحوله من شخص كثير المرح إلى شخص كثير الصمت.
1: شفق وياكم، خليكم ويانا.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

هل تعلم أن البعد بين الشمس والأرض يعادل 385 ضعفا من بعد الأرض عن القمر؟ هل تعلم أن الرأرأة تعني تحريك العينين وإدارتهما لتسديد النظر على الهدف؟ هل تعلم أن عدد ملوك فرنسا الذين حملوا اسم لويس 18 ملكا؟ هل تعلم أن أقدم جيش نظامي أوروبي هو الحرس السويسري في الفاتيكان، إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1400 ميلادي؟

0: هل تعلم؟ القيام بتناول الخضروات يوميا يقوم بتحسين صحة الجسم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض عديدة. عملية اتباع نمط حياة صحي تعد أفضل طريقة لخسارة الوزن وتحسين صحة الجسد. نظرية الانفجار الكبير تنص على أن الكون بدأ منذ مليارات السنين بانفجار كبير جدا. هل تعلم عزيزي المستمع أنه يوجد 195 دولة في العالم حتى يومنا هذا؟ 54 دولة منهم في أفريقيا، 48 في آسيا، 44 في أوروبا، و33 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و14 دولة في أوقيانوسيا، وفي أمريكا الشمالية توجد دولتان.
1: شفق وياكم، خليكم ويانا.

يظهر الأكسجين السائل بلون أزرق. يحتوي الليمون على كمية من السكر أكبر مما تحتوي عليه كتلة مماثلة من الفراولة. تغرق البيضة الطازجة عند وضعها في الماء العذب بينما تطفو البيضة القديمة. ينتقل الصوت في الماء بسرعة تفوق سرعته في الهواء 4.3 مرات بينما لا يمكنه أن ينتقل في الفراغ. يمكن أن تصل درجة الحرارة الناتجة من السواعق إلى 30,000 درجة مئوية. يظهر كوكب المريخ بلون أحمر لاحتواء سطحه على الكثير من الصدى. يمكن أن يتجمد الماء الساخن بسرعة أكبر من تجمد الماء البارد. يزن الإنسان عند وصوله إلى القمر سدس وزنه على كوكب الأرض، وذلك لأن مقدار الجاذبية عليه يساوي سدس الجاذبية الأرضية. يمتلك الحيوان البحري الأسقلوب 100 عين بسيطة معظمها زرقاء اللون.

البحوث العلمية أقرت أن الصمت له آثار إيجابية على الجسم من حيث خفض ضغط الدم، تعزيز الجهاز المناعي، تنظيم الهرمونات، وأيضا تعزيز الإبداع. هل تعلم عزيزي المستمع أن فترة اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا هي الأطول في تاريخ البلاد؟ وعلى الرغم من تمتعها بصحة جيدة بشكل مريب، إلا أن القصر الملكي لديه خطة في حال موت الملكة البريطانية. هل تعلم عزيزي المستمع أن شبه الجزيرة العربية تعتبر من أقل المناطق في العالم من حيث معدلات الاكتئاب والانتحار سنويا؟ سايكولوجيا الأناقة لا تعني الاهتمام بالمظهر فقط، بل تشمل حتى ما هو داخلي من كلام وأسلوب ومعاملات وحكمة وعقل

القارات تتحرك بنفس معدل نمو الأظافر. يعيش 90% من سكان الأرض في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. مساحة أستراليا أوسع من القمر. في الفلبين هناك جزيرة تقع داخل بحيرة، وفيها جزيرة تقع داخل بحيرة أخرى، وعلى جزيرة. جبل إيفرست أطول جبل في العالم، يمكن أن يكون داخل خندق ماريانا، أعمق جزء من المحيط. مدينة الفاتيكان هي أصغر بلد في العالم.

عزيزي المستمع، تختلف طبيعة كل إنسان عن غيره، فما يرتاح له شخص معين قد يزعج غيره، وما يزعج غيره قد يشعره بالراحة والسرور. فعلى كل إنسان أن يراجع نفسه ليرى ما يسبب له الإزعاج ويتخلص من هذه المسببات كي لا تؤثر سلبا على حياته وتسبب له الأرق وعدم الراحة، وأن يعمل جاهدا على استثمار الأشياء التي تسبب له الراحة والسرور. فأساس هذه الحياة الراحة والرضا، فمن شعر بالسعادة بإمكانه أن ينطلق نحو مجالات الحياة والإبداع والعمل. عزيزي المستمع، قد لا تعلم أن السعادة أنواع. سعادة قصيرة الأمد تستمر لوقت قصير لوجود إحدى مسببات السعادة، كخروج الإنسان في نزهة إلى مكان مفضل لديه، فقد تزول سعادته لحظة عودته إلى المنزل. وهناك سعادة طويلة الأمد، وهي السعادة التي تستمر وقتا طويلا من الزمن لوجود مسببات طويلة الأمد لهذه السعادة. ومثال على ذلك زواج فتاة من شاب أحبته، فقد تستمر هذه السعادة لتلك الفتاة سنوات طويلة.

البومة لا تستطيع تحريك عينيها من جنب إلى آخر. الذهب لا يتآكل كبقية المعادن. تلمع العقارب تحت أشعة الشمس فوق البنفسجية. يعتبر الماس أصعب وأقوى وأصلب مكون في العالم. أطول كسوف شمسي من حيث المدة قد يصل إلى 7.31 دقيقة. شجرة الكريسمس يعود أصلها إلى ألمانيا. الأشخاص الذين يموتون من سقوط ثمرة جوز الهند عليهم أكثر من موتهم بسبب هجوم أسماك القرش أيضا عليهم. تنام الغوريلا لمدة 14 ساعة يومياً.

ترى للحين أحبك، وترى والي لو أخليك ما راح يتغير شيء. أبي أفهم أنا وياك شو التالي؟ أنا ما عادني لهلي ولا ليلي.

0: راديو الشفق. شفق.
1: تختلف القوانين والعادات والتقاليد من دولة إلى أخرى، تجد منها الغريبة والمضحكة. ففي دولة الصين مثلا، هناك غرامة مالية على كل عائلة تنجب أكثر من طفل واحد. وفي دولة اليابان يمنع على الفنادق والمطاعم توظيف الفتيات الكوريات. أما في فرنسا فإن محطات الراديو هناك ملزمة بتخصيص 80% من وقتها لبث الأغاني الفرنسية. ففي دولة إيطاليا يمنع اعتناق غير الكاثوليكية بدون إذن البابا. وفي روسيا تمنع استخدام الخبز لمسح الفم بعد الأكل. أما في دولة بوروندي يمنع من لديه 5 أطفال من إطعام القطط. وفي كندا يمنع تنظيف الجروح أمام الأطفال. ففي اليابان ممنوع على المرأة جلوس أمام الرجل في المطاعم العامة. وفي إنجلترا يمنع إقامة علاقة غرامية مع زوج الملكة. أما في أيرلندا يمنع التبول في مزارع الآخرين. ومن غرائب الدول أن دولة تايلاند تمنع مواطنيها من مغادرة المنازل بدون ملابس داخلية. أما في دولة جنوب أفريقيا فتمنع شبابها أصحاب البشرة السوداء من السير باتجاه الشابات البيض.

0: تستمعون الآن إلى راديو شفق.
1: بيقولوا الأوقات الحلوة بتمرق بسرعة أسرع من الحلم، ما بيبقى لنا غير الذكريات، بس أنا ما لحقت أنبسط بحياتي. فجأة أحلامي صارت كوبيس وكل ذكرياتي علقت بينها لأرباحي.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

من الأفضل أن تمشي ببطء إلى الأمام على أن تمشي مسرعاً إلى الخلف. أعز صديق لي هو الشخص الذي يمنحني كتاباً لم أقرأه. إذا كنت من أصحاب الأهداف فلا تتشاجر أبداً، فليس هناك إنسان قرر أن يصنع من نفسه شيئاً يستطيع أن يضيع وقته في مشاحنات شخصية. كلما كان سقوطك أقوى فاجعل ارتدادك يكون أعلى. عندما ينتزع الراعي عنزا من بين براثن ذئب تعتبره العنز بطلا، أما الذئاب فتعتبره ديكتاتورا. لا يضيع شيئا ذو قيمة إذا اتفقنا أن الوقت الكافي في إتقانه. مهما كنت كن جيدا. إذا كنت تريد أن تكسب أحدا لقضيتك عليك أولا أن تقنعه بأنك صديقه. معظم الرجال تقريبا يمكنهم تحمل الصعاب، لكن إن أردت اختبار معدن رجل فاجعل له سلطة. احذر أن تتحول انطباعاتك الأولية عن المواقف السلبية التي تمر بك مع بعض الأشخاص إلى قناعات نهائية.

إذا لم يكن لديك هدف، فاجعل هدفك الأول إيجاد هدف. ما دمت مؤمناً بهدفك ومتوكلاً على الله، فإنك ستتحول إلى مغناطيس جبار يجتذب إليه كل ما هو ضروري من الأشياء والأحداث والأشخاص والمعلومات لتحقيق هذا الهدف. لو أن شخصاً استطاع قبلك أن يفعل شيئاً، فاعلم أنك قادر على عمل هذا الشيء نفسه، لأن هذا الشخص ليس أفضل منك. أما إذا كان هذا الشيء لم يفعله أحد قبلك، فستكون أنت الأول. من المحتمل ألا تستطيع التحكم في الظروف، ولكنك تستطيع التحكم في أفكارك. فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. تحدثك دائما عن نفسك دليل على أنك لست واثقا منها. من انتصر على أهوائه فقد انتصر على العالم. الشخص الواثق بنفسه له ضحكة تختلف عن الآخرين، حتى تنفسه وحركاته لهما شكل يختلف عن الآخر. الأسباب القوية تولد أفعالاً قوية.

فعليك أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها. انتبه لئلا تضع العربة قبل الحصان، حيث يجب أن ترتب خطواتك دائما حسب الأولوية. لا تغضب لأنك لا تستطيع جعل الآخرين مثلما تود أن يكونوا طالما عجزت أنت عن تحقيق ما تريد أن تكون. إذا كنت من أصحاب الأهداف فلا تتشاجر أبداً، فليس هناك إنسان قرر أن يصنع من نفسه شيئاً يستطيع أن يضيع وقته في مشاحنات شخصية. لا تنتظر المواقف الاستثنائية لكي تبلي بلاءً حسناً، ولكن حاول الاستفادة من المواقف العادية. احتفظ لخططك في الحياة بقدر كاف من المرونة، يسمح لك بالتعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات. تعلم من الزهرة البشاشة ومن الحمامة الوداعة ومن النحلة النظام ومن النملة العمل. لكي تكون ناجحاً عليك مواجهة كل التحديات التي تقابلك في طريقك، لا يمكنك فقط اختيار بعضها. أكبر خطر هو عدم المخاطرة بأي شيء في هذا العالم الذي يتغير سريعاً. إذا أردت ضمان الفشل المحقق فعليك فقط عدم المخاطرة. الموهبة وحدها لا تكفي، استمر دائما، فلا يوجد شيء في العالم يمكنه أن يحل محل الإصرار.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

أنا مصمم على بلوغ الهدف، فإما أن أنجح وإما أن أنجح. سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط. الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف على زمة المرء وإصراره. من الأفضل أن تمشي ببطء إلى الأمام على أن تمشي مسرعاً إلى الخلف. الضربات القوية تهشم الزجاج، لكنها تصقل الحديد. الإرادة هي ما يدفعك للخطوة الأولى على طريق النجاح، أما العزيمة فهي ما يبقيك على هذا الطريق حتى النهاية. الأفعال لا الأقوال دليل العزيمة الصادقة. لا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله أكثر من المثابرة، لأنها تتخطى كل العراقيل. كل الشدائد والعقبات التي واجهتها في حياتي زادت من عزيمتي. قد لا ندرك هذا وقتما تلاقيك المحنة، ولكن ركلة على أسنانك قد تكون أفضل ما يحصل لك في العالم. لا تستسلم عند منتصف الطريق، لا بد أن تركز على أن تربح النصف الثاني.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

عندما نواجه إدراكنا العقلي على النحو السليم، يمكننا التحكم في انفعالاتنا. لا يوجد إنسان ضعيف، بل يوجد إنسان يجهل موطن قوته. لا أصدق أنني كسرت رقم القياسي العالمي في سباق الركض. كل ما أردته أن أعدو أسرع من عقارب الساعة. لا شيء يطلق العظمة الكامنة بداخلنا مثل الرغبة في مساعدة الآخرين وخدمتهم. كن شجاعاً ولا تجعل الخوف من الوقوع في الأخطاء يمنعك من تسديد الكرة. تكمن جذور الإنجاز الحقيقي في رغبتك أن تصبح أفضل ما يمكنك. لحظات من الخلوة والتأمل تحقق لي الهدوء والتوازن التركيز، وتدفع في نفسي قوة هائلة لمواصلة الطريق. ابدأ نهارك بفكرة ملهمة. إذا كان لديك رغبة حقيقية للتخلص من أي عادة مدمرة، فاعلم أنك قد شفيت بالفعل بنسبة 51%.

0: نتشفق وياكم، خليكم ويانا.
1: سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأجاب: في أحلام العاجز. حتى لو وقف جسمي على عكازين، فإن عقلي لا يمكنه الوقوف على الهامش. السمكة القوية وحدها هي التي تقدر على السباحة عكس التيار، بينما أي سمكة ميتة يمكنها أن تطفو على الوجه. وحده الشغف، الشغف بالأمور العظيمة، يستطيع أن يسمو بالروح إلى مقامات عالية جدا. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزه ووقته وطاقته في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعيه. سيكون يومك مشابها للتعبير المرتسم على وجهك، سواء كان ذلك ابتساما أو عبوسا. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

0: من كل مكان وبنقرة واحدة.
1: راديو الشفق.
2: تستمعون الآن إلى راديو الشفق.

الحياة أقصر من أن تهدرها مع أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت. من يحبك سيرى الخير فيك، ومن يبغضك لن تستطيع إرضاءه. سأظل أتعلم من الحياة حتى أصل إلى مستوى يليق بي، وسأظل أخطئ حتى أتقن ما أريد أن أتعلمه. شيء رهيب أن تدفن الأمال في مقابر الذات. إنك تخطو نحو الشيخوخة يوما مقابل كل دقيقة من الغضب. عندما يغلق بابا يفتح بابا آخر، لكننا ننظر لفترة طويلة بندم إلى الباب المغلق ولا نرى الباب المفتوح. لا تقل أبدا أني سوف أفشل، فإن عقلك الباطن لا يأخذ الأمر بشكل هزلي، بل إنه يشرع فورا بتحقيقه. بدلا من أن تبادر بالهجوم على الشخص الناجح، بادر في أن تصبح أكثر نجاحا منه. ذلك هو الفرق بين الحقد والطموح. الاعتماد على الآخرين ضعف، والاعتماد على النفس قوة، والاعتماد على المتبادل هو قمة القوة. أن تتحلى بالإرادة للفوز والرغبة في النجاح، والدافع لتصل إلى أقصى ما يمكن أن تبذله. هذه هي المفاتيح التي ستفتح باب تحقيق التفوق الذاتي.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

كل عمل هو صورة ذاتية للشخص الذي أنجزه، فذيل عملك بتوقيع التميز لكي تطور سهولة إنجاز العمل وثقتك في نفسك. يجب عليك أن تطور قدراتك ثم تطور تميزك في استخدام هذه القدرات. لا تكمن لذة النجاح في الحصول على العائد المادي فقط، ولكن تظهر روائع النجاح في أن يصل المرء لأهدافه التي لطالما سعى لها جاهداً ومثابراً بروح من الإيجابية، متخطياً لكافة الصعوبات والعقبات في طريقه، ليشعر المرء في النهاية أن الطريق لم يكن سهلاً أبداً ولكنه استطاع الوصول إليه. وهناك بعض من الأقوال المشيرة إلى النجاح: كرهت كل لحظة من التدريب، ولكني كنت أقول لا تستسلم، اتعب الآن ثم عش بطلاً بقية حياتك. الإرادة هي ما يدفعك للخطوة الأولى على طريق الكفاح، أما الهزيمة فهي ما يبقيك على هذا الطريق حتى النهاية. التحدي في أن تكون قائداً هو أن تكون قوياً وليس وقحاً، أن تكون عطوفاً وليس ضعيفاً، أن تكون جريئاً وليس متنمراً، أن تكون مفكراً وليس كسولاً، أن تكون متواضعاً وليس جباناً، أن تكون فخوراً وليس متعجرفاً، أن تكون مرحاً وليس أحمقاً.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

إذا كنت تشعر بأنك غير ملهم، فلن تكون شخصاً ملهماً. الشخصية الكاريزمية تلهم الآخرين وترفع حالتهم المزاجية من سلبي إلى إيجابي على الفور، وذلك لتوجيه انفعالاتهم نحو الإيجابي وزيادة الطاقة أينما وجدوا. عندما تقابل من يتمتع بشخصية كاريزمية، فإنه سينقلك إلى آفاق جديدة، وسيبدو ذلك سهلاً للوهلة الأولى، لكنه ليس كذلك، فالإلهام على الدوام يحتاج لروح رياضية وقوية ومبدعة وإلى دوام كامل. يتمثل جوهر الكاريزما طويلة المدى في تقدير وتثمين الناس، فالأمر يتعلق بالاحترام الذي تمنحه للآخرين، مما يولد المزيد من الكاريزما والتأثير. للاحترام خاصية فيروسية من حيث الانتشار والانتقال إلى الآخرين. عندما تمتلك المصداقية، سيعتبرك الناس شخصاً صادقاً، وستملك القدرة والخبرة على جعل الأمور تتحقق وتذلل العقبات التي تواجههم. وتقوم المصداقية على 3 أركان: معرفتك وخبرتك، وسجلك الحافل بالإنجازات، ومظهرك الخارجي. تأمل ما بدر منك من تصرفات وما حدث في الماضي. هل وفيت بكل وعودك؟ هل كنت تقدم للناس أنصاف الحقائق، كأن كنت تخفي ما يدور وتخاف مما يدور؟ هل تلتزم بتعهداتك والتزاماتك؟ هل تعترف بأخطائك؟ هل تواجه الواقع بكل ثقة؟ تشكل إجاباتك عن هذه الأسئلة عوامل تعزز أو تؤذي تصورك الخاص للمصداقية.

أخبار فنية سياسية عالمية، زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

الذات هي النفس، فهي جزء غير ملموس وغير مادي، وتشمل مشاعر الإنسان وأحاسيسه وروحه. وهنا لقد جمعت لكم عبارات عن الذات، أتمنى أن تنال إعجابكم، فهيا بنا. إن تكرار نفس السلوك سوف يؤدي بك فقط إلى نفس النتائج. الزهد ليس بتحريم الحلال ولا بترك الطيبات، هو تجرد القلب والروح من حظوظ النفس. في الوعي تجد مساحة السلام مع النفس ومع الآخر، والتي ترى الأشياء على حقيقتها. ينابيع النفس لا تجف ما دامت مواردها طاعة وعبادة. الحلم ليس وليد كشف يفوق الطبيعة، بل هو يتبع قوانين النفس الإنسانية. دموع الروح أنقى وأخف من دموع النفس. ينبع الرضا والتصالح مع النفس من علمنا أننا نفعل الشيء الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. ما أسهل المكر حين تتهيأ له النفس، وما أيسر الكيد حين يطمئن إليه الضمير. فإذا كان الله هو الرزاق، فلم يتملق البشر، ولم تهان النفس في سبيل الرزق لأجل البشر.

0: تأتي القوة بأشكال كثيرة، فهناك أشكال بعينها تزيد من تصورنا للكاريزما وقدرتنا على التأثير. عندما نملك أشياء وأشكالا شرعية من القوة، يكون الناس أكثر استعدادا ورغبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء ما نريد. وعندما نستخدم القوة بطريقة خاطئة، فإنها تأتي علينا بنتائج عكسية على المدى الطويل. لا تخلط بين الشخص الخيالي وبين من يملك رؤية قيادية وواقعية. يميل الشخص الخيالي إلى الحديث دون أن يفعل الكثير، أما من يملك رؤية عملية فيبادر إلى توظيف الآخرين لمساعدتهم في تحقيقها. يمكنك الإعراب عن حسن النية بالتركيز على الإيجابيات والحرص من السلبيات. لا تكن قاسيا أو قاهرا عند التعامل مع الناس. تذكر أنه يمكن أن يكون الناس حساسين للغاية وقد يشعرون بالضعف بشكل مفرط. راقب تصريحاتك وأفعالك، وأظهر دائما وأنت تضع مصالح الناس في الاعتبار. لا تنتقد شخصا ما إلا إذا كنت فعلا بحاجة إلى ذلك. عليك القيام بذلك بالطريقة الصحيحة. الانتقاد يضر بعلاقتك ويدمر الاتصال مع ذلك الشخص، وأيضا قد يسيء إلى الكاريزما الخاصة بك. عندما تجعل شخصا ما يشعر بأنه غبي، سينظر إليك وكأنك لا تراعي شعور الآخرين، فتقل قدرتك على التأثير. عليك أن تجد شيئا إيجابيا وتظهر حسن النية، فيزيد قبولك لدى الناس وتزيد ثقتك بنفسك.
1: شفق وياكم، خليكم ويانا.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

كل ناجح في الحياة قابلته قال لي ذات الجملة: لقد تغيرت حياتي إلى الأفضل حين بدأت أثق في قدراتي وفي نفسي. اكتشف أقوى طرق زيادة الثقة بالنفس لديك. خطوة واحدة، اختيار هدف والإصرار على تنفيذه هو ما يغير كل شيء. تعلم مهارة لتحديد الأهداف الشخصية خطوة بخطوة. إنه لأمر مذهل ما يمكن لأناس عاديين فعله إذا انطلقوا بدون الأفكار المسبقة الراسخة في عقولهم. لا أظن هناك صفة ضرورية للنجاح أكثر أهمية من صفة المثابرة والإصرار، فهي تكاد تتغلب على كل ما يعاندها، ربما حتى قوانين الطبيعة. لا أعرف أحداً وصل للقمة بدون عمل شاق، فهذا هو السر. العمل الشاق لن يصل بك في كل الأحوال إلى القمة، لكنه سيقربك منها كثيراً. إذا كانت لديك الرغبة الصادقة في النجاح فأنت أدركت نصفه، أما إذا لم تتوفر هذه الرغبة فأنت أدركت نصف الفشل. أنا أسير ببطء لكن أبداً لا أسير إلى الخلف. إذا كنت لا تعرف أين تريد الذهاب فكل طريق سيذهب بك إلى لا شيء.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

إذا قررنا أن نفكر ونشعر ونتصرف بنوعية الإنسان الذي نريد أن نكونه، فسنصبح ذلك الإنسان. لن نتصرف مثل ذلك الشخص، بل سنكون ذلك الشخص. كن ملتزماً بأهدافك، لكن كن مرناً بطريقة الوصول إليها. النجاح هو نتيجة للرأي الصائب، والرأي الصائب هو نتيجة للخبرة، والخبرة هي نتيجة للفشل في إصدار الأحكام. الأشخاص الفعالين ليسوا ميالين للمشاكل، بل ميالين لاقتناص الفرص وتدمير المشاكل. الحياة هي عبارة عن حل للمشاكل، فإما أن تهزمك المشاكل أو تجعل منك شخصاً عظيماً. الأمر متوقف عليك. لستم كسالى، ولكن لديكم أهدافاً عاجزة. العديد من الناس يشترون الكتب، لكنهم لا يتعدون قراءة الفصل الأول. لكي تتخاطب مع الآخرين بطريقة فعالة، يجب عليك أن تدرك أننا جميعاً مختلفون في الطريقة التي نفهم بها العالم، ونستخدم هذا الفهم كدليل يرشدنا إلى الاتصال بالآخرين. الأفكار الكبيرة تخاطب فقط العقول الكبيرة، بينما الأعمال الكبيرة تخاطب الجميع. يمكنك تحويل الأحداث المؤلمة إلى فرصة سعيدة للتعلم أو النمو أو مساعدة الآخرين.

كل من حقق نجاحا ماليا وعمليا سيخبرك أنه عليك في بداية حياتك العملية أن تعمل بذكاء وشقاء. عليك أن تدفع ثمن النجاح مقدما وكاملا، وليس هناك طريق مختصر. الحرية المطلقة هي حقنا وقدرتنا على تقرير ما إذا كانت الأشياء والأشخاص ممن هم حولنا قادرين على التأثر على أنفسنا أم لا. الرياح قدر من الله، وتوجيه الشراع من عمل يديك. العمل هو الطريقة التي ستمكنك من تحقيق الأحلام، ويتطلب النجاح الحقيقي عرق الجبين. كن صبورا مع نفسك، قم بزيادة خبراتك وزرع القيم. لا يوجد أعظم من الاستثمار في النفس. الكثير منا قد سبق له التطرق لسطور التنمية البشرية من منطلق تطوير الذات والسعي للارتقاء بها. لذا فإذا كنت ممن يهتمون بهذا المجال، فحتما لابد من مرور اسم جيم رون على مسامعك في وقت ما، إذ يشهد تاريخ التنمية البشرية على العديد من أقواله المؤثرة والتي تبث روح الأفضلية بداخلنا. وحتى إذا لم تكن تعلم ذلك، فتعال معي عزيزي المستمع. اقتباسات جيم رون: الوقت أهم من المال. يمكنك الحصول على المال، لكن لا يمكنك الحصول على الوقت. التحفيز هو ما يجعلك تبدأ، العادة هي ما تجعلك تواصل. من أعظم الهدايا التي يمكنك إهداءها لأي إنسان هي الانتباه لها. إن القيمة الأساسية في الحياة ليست ما تحصل عليها، القيمة الأساسية في الحياة هي ما سوف تصبح عليها. إذا كنت حقا تريد فعل شيء ما، فإنك ستجد وسيلة، وإذا كنت لا تريد فستجد عذراً.

0: راديو الشفق أحلى شيء أحلى شيء.
1: الثقة سمة تزيد شخصيتك سحراً وتجذب الناس إليك. يحب الناس اتباع الأشخاص الواثقين من أنفسهم ومن قدراتهم ويتأثرون بهم بقوة. معظم الناس يعانون من عدم الثقة بالنفس، ولذا فإن ثقتك العالية تعوض ذلك النقص لديهم، لأن الثقة تولد الثقة. يزيد إظهار الثقة في مجال اختصاصك وفي عملك وفي حياتك من ثقة الآخرين بك. وعادة ما يحوز على إعجابنا وتقديرنا الكبير أولئك الأشخاص الذين يعرفون ما يريدون ويسعون للحصول عليها، الذين يعرفون إلى أين هم ذاهبون، يأسرون الآخرين بحماسهم فتبدو عليهم سيما الكاريزما. نستشعر ذلك عندما نلتقيهم، وحين يدخلون مكانا ما نراهم يجذبون الناس لأنهم في أعماقهم يحبون المتحمسين. عندما يرى الآخرون الشغف والحماس في عينيك فإنهم يستشعرون سحر شخصيتك، إذ يشعرون أن باستطاعتك مساعدتهم وتحسين حياتهم، وهذا يعني أنهم سيحبونك لما تتحلى به من ألق وقدرة على الإقناع. الشغف مهم للتأثير على الآخرين ونقل الكاريزما، فالشخصية الكاريزمية تشع عاطفة وصدقا. عندما يشعر من حولك بشغفك وإيمانك بقضيتك فإنهم يتبعونك عاطفيا. نحن نحب المتحمسين والمخلصين وذوي العاطفة الصادقة تجاه قضاياهم. عندما تتعلق بفكرة ما فإنك تخبر الجميع بذلك، سترغب في إقناع كل الناس بقضيتك حتى عندما لا يتفق معك بعضهم، فإنك ستستمع لآرائهم وتراقب ردود أفعالهم وتتفاعل معهم، لكنك ستحافظ على موقفك وقناعتك الخاصة، فكن ملهما دائماً.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: كل ما يصنعه المرء هو نتيجة مباشرة لما يدور في فكره، فكما أن المرء ينهض على قدميه وينشط وينتج بدافع من أفكاره، كذلك يمرض ويشفى بدافع من أفكاره أيضا. إن الأشياء التي تملكها وتحققها هي عوامل مساعدة على النجاح وليست هي مقومات السعادة، والتوكل على الله باستمرار هو مصدر القوة الدائمة والسعي لتحقيق النجاح. أهم معوقات النجاح هي التسويف وضعف الهمة والكسل والتردد وانعدام الثقة بالنفس وعدم وضوح الغاية وعدم إدراك الوسيلة وتضيع الوقت والاستماع لمن يحاول أن يثبطك. قدراتك غير محدودة والكون مسخر من أجلك، وحين تؤمن أن لا شيء مستحيل يصبح بإمكانك تحقيق أي شيء، لأن إمكانياتك الداخلية والخارجية غير محدودة. الالتزام، معرفة غايتك وكيفية الوصول إليها، الانضباط، التنفيذ والسير في الطريق الذي رسمته، الإصرار، التغلب على العقبات والإصرار على الوصول لهدفك، أهمية الاعتماد على قانون العقل الباطن الذي يقول أن كل شيء تفكر فيه يتسع وينتشر مع الوقت، وعندما أتفائل بالخير سأجده، سأجد قانون التوقع وقانون الانجذاب وقانون العودة وقانون الرجوع، سأجد من القوانين ما يحقق لي ما أفكر فيه وأرجو إنجازه. ضرورة التركيز على ما بين يديك من مهام وعدم الانشغال بالتفكير في مسائل أخرى، لأن ذلك يشتتك ويسبب لك قلقاً غير ضروري ويقلل من إنتاجيتك. أهمية تجاوز الماضي والتركيز على اللحظة الحالية والعمل بثقة وجهد في المستقبل المشرق. ضرورة الأخذ بالأسباب واستثمار جميع حواسك واعتماد القراءة والبحث والتعلم والتفكير البناء باستمرار.
1: راديو شفق.